صار قوم فش أسامي فش عفاوي شرق وغرب زمين السامي فش تفاوي خسرت الإحساس باللحظة فبقرش حالي مش حاسس فبضرب حالي يا ما بظلم حالي كل يوم أنا بصفر ببكي براسي بلاوي بصد مباني تعبت أحكي ويسرقوا كلاوي سرقوا بلاوي عليكم لعني والجاي أصعب فبحضر حالي بهدب حالي برتب عقلي وبشد عسناني مش فاهم حالي بس بصبر لأن عارف حالي السما بظهري اصحى تفكر حقي واتاخد عادي حقي باخدر بحصافي فوق زيادة وبعطي الزيادة وشحطة فوقهم للمحتاج وبعازي بحس عشت هاي الحياة ممكن أوهامي على أغلى أوهامي بتحلم هاي بس هاشم حالي بتبنقص حالي بحاسب حالي من عالم تاني أنا عالم تاني وأعوذ بالله من كلمة أنا أوف شو بحكي بحالي أنا قدها وماسك حالي ما أخسر حالي حاسس حالي نملة كله بصير قدامي مين أنا وغزق بالي فبقسم حالي شوية بموت وشوية مركز وشوية عدائي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بخاف خيالي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخاف كياني بخاف خيالي خيالي

جهاز جابت شغلين طلع بجواز انا الهتيت مش الضريب اجل عربيد اجل يا اخوان اجيكوا بنص البلد معكوا دخان وكل مين فيكوا حريد احترق خد خد خد حطوا

شنو الاخوان لخان وشنو تقعدش تقولي ارخم يدس لسه لشو مكانه تمو في كل كتاب لشخاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخويف وقعد عالساكت يرحم.

الاعلام دول واعلام ما تسجل كل سخط امريكا عمل ادمان بطلنا حشيش بس عالدخان ما تسألنيش بعرفش كثير صوت طامح حسين راجل غلبان عكم اعدام حمي الدرب العلقة في رصاصة جت في